0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: هاويتون بسيم الحضور أخن كلوخن جزيل الشكر ست شامريطة وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين الأخني وأنا ساوي السويات الدين خايومة بسيميلي زريلو بصخوطة وحب مقاود بين دنا بنونا وبناتا بابا واتا نيوماتا هاي بسيمو ديمو وشكرا لكم كل اللي بيو هاي بسيمي.
2: عمو بولس دخيت
3: والله
2: تذكرني
3: فابيان
2: مشتاقين عمو
3: أمينو.
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك.
3: توصل أفكارك للجبال الثانية.
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على المسائل الرياضية على مدار الساعة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر.
2: نقدر نقول هالشكل شيء
4: وأكثر. أكيد أكيد
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا جزيل لكم. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بثمن في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: هاويتم بسيم الحضور أخن كلوخن جزيل الشكر ست شامريطة وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين الأخني وأنا ساو السويات الدين خايومة بسيميلي زريلو بصخوطة وحب مقاود بين دنا بنونا نبناتا باباواتا نيوماتا هاي بسيمو ديمو شكرا لكم من كل بي وهاي بسيمي.
2: عمو بولس دكيت
3: والله
2: تذكرني
3: فابيان
2: مشتاقين عمو
3: أمينو.
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك.
3: ايه.
2: توصل أفكارك
3: الجبال الثانية.
2: ايه.
3: ثانية
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على المسائل الرياضية على مدار الساعة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر.
2: نقدر نقول هالشكل
4: وأكثر أكيد أكيد.
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا جزيل لكم الشكر. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بثمن في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: هاوي تنبسيم الحضور أخن كل أخن جزيل الشكر ست شامريطة وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين أخني وأنا ساوي سويات دين خايمة بسيمة لبص زريلو بصخوتة وحب مقاود بين دنبنونا نبناتا باباواتا نيوماتا هاي بسيمة وديمة وشكرا أخ من كل بي وهاي تنبسيمة.
2: عمو بولس دكيت
3: والله
2: تذكرني
3: فابيان
2: مشتاقين عمو
3: أمينو.
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك توصل
3: أفكارك للانجباز الثانية
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على المسائل الرياضية على مدارسة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر
2: نقدر نقول هالشكل شيء
4: وأكثر أكيد أكيد
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا جزيل لكم الشكر. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بثمن في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

0: شعوتشی پوین شعو
1: يبرس قال دانكاوا التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤوت

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقينة بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

روح بس يجيبك الله عاد روح الله كريم خلي جرح جديد منك يلتشم بجرح القديم ما يحبك بعد قلبي كارهك والله العظيم بس بسيط يجيبك الله تغدر بقلبي.

بدي منك يلجم بجرح القديم ما يحبك بعد قلبي كارهك والله العظيم بس بسيط يجيبك الله تغدر بقلب اليتيم

0: هاويتون بسيم الحضور أخن كل أخن. جزيل الشكر ست شامريتا وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين أخني ونساء وسويات دين خايمة بسيميلي زريلو بصخوطة وحب مقاود بين دنبنونا نبناتا باباواتا نيوماتا هاي بسيمو ديمو وشكرا أخ من كل بيو هاي بسيمي.
2: أما بولس دكيت
3: ينفع
2: تذكرني
3: فابيان
2: مشتاقين عمو
3: أمينوخ.
2: صوتك الرنان كان دائما بالاذاعه من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوه ببرامجنا. عمو بولس شنو امنيتك انت؟ امنيتك شنو عمو؟
3: اوصل افكاري.
2: نعم توصل افكارك.
3: ايه.
2: توصل افكارك
3: الجبال الثانية.
2: ايه. ما شاء الله انت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبه وهذا
3: على المسائل الرياضيه على مدار الساعه.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر.
2: نقدر نقول هالشكل
4: وأكثر أكيد أكيد.
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا لكم. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بالثمن. في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: هاوي تنبسيم الحضور أخن كل أخن جزيل الشكر ست شامريتا وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين أخني ونساء وسويات دين خايمة بسيميلي زريلو بصخوطة وحب مقاود بين دنا بنونا نبناتا باباواتا نيوماتا هاي بسيمو ديمو شكرا أخ من كل بي وهاي تنبسيمي.
2: عمو بولس دكيت
3: والله
2: تذكرني
3: فابيان
2: مشتاقين عمو
3: الله
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك. توصل
3: أفكارك للانجباز الثانية.
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على مسائل رياضية على مدارسة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر.
2: نقدر نقول هالشكل
4: وأكثر أكيد أكيد.
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا جزيل لكم. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بثمن في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوا الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوا للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوا 97.7.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.
2: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوا. يعلن نادي شباب عنكاوا الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوا. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوا، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوا. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوا الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوء وتشي بوينت شوء
1: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

صباح الخير يا عنكاوة، يا قديسة الحلوة، يا امرأة تتمشط بالحب وترتديه. صباح البشرى لكل بعيد، لكل غريب أضاع الطريق، تاه وتعثر واعتمد بوصلة القلب للوصول إلى عينيها. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: واتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: واتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

parfait.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة دروانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.

0: Go east, go west. Radio Ankawa, it's the best.
1: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: هاويتون بسيم الحضوروخن كلوخن جزيل الشكر ست شامريطة وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين أخني وأنا ساوي سويات دين خايمة بسيميلي زريلو بصخوطة وحب مقاود بين دنبنونا نبناتا بابا واتن يوماتا هاي بسيمو ديمو شكرا أخ من كل بي وهاي تنبسيمي.
2: أما بولس دخيت
3: أنا ينفع
2: تذكرني
3: فابيان
2: فابيان مشتاقين عمو
3: أمنوخ
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك توصل
3: إلى الجبال الثانية
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على المسائل الرياضية على مدار الساعة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون
5: بدواي درفتي كار دا قريت بجداري بكا لسيمين بيشانغاي كارو تورسازي NRF3 كاللايان زانكوي كاسوليكي هولير بهاوكاري أبي سوكال ريك خراوة لروجي تارشما حفده حزيران لانزي بياني تاكو بينزي اوارا لكن بيزانكوي كاسوليكي لهولير لقل مانبن لوه اشنا با لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان. ام پی شنگایا بسپونسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آر تی برای اوده چید. NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشی ده هاتوت. هاتن با هموانه.

اف ام مان قهوه. استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحاً. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750-255-0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: هاويتم بسيم الحضوروخن كلوخن جزيل الشكر ست شامريتا وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة وبيكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين أخني ونساو سويات دين خايمة بسيميلي زريلو بسخوطة وحب قاود بين دنبلونا نبناتا بابا واتن يوماتا هاي بسيمو ديمو شكرا لكم كل اللي بيو هاي بسيمي.
2: عمو بولس دكيت
3: هلا
2: تذكرني
3: فابيان
2: مشتاقين عمو
3: أمينو.
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك توصل
3: أفكارك إلى الجبال الثانية.
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على المسائل الرياضية على مدار الساعة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر.
2: نقدر نقول هالشكل
4: وأكثر أكيد أكيد.
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا لكم. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بالثمن في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شو

0: هاويتم بسيم الحضوروخن كلوخن جزيل الشكر ست شامريتا وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين أخني ونساو سويات دين خايومة بسيميلة زريلو بسخوطة وحب مقاود بين دنبنونا نبناتن باباواتن ويماتن هاي بسيمو ديمو شكرا لكم كل بي وهاي بسيمي.
2: عمو بولس دخيت
3: والله
2: تذكرني
3: فابيان
2: فابيان مشتاقين عمو
3: أمينوخ.
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك توصل
3: أفكارك إلى الجبال الثانية.
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على المسائل الرياضية على مدار الساعة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر.
2: نقدر نقول هالشكل
4: وأكثر أكيد أكيد.
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا لكم. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بالثمن في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة دروانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.
1: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: هاويتم بسيم الحضور اوخن كلوخن جزيل الشكر ست شامريتا وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة وبيكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
2: شكراً إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين أخني ونساو سويات الدين خايمة بسيميلي زريلو بسخوطة وحب قاود بين ذنبنونا نبناتاً باباواتاً يوماتاً هاي بسيمو ديمو وشكراً أخ من كل اللي بيو هاي تنبسيمي.
3: عمو بولس دكيت
4: هذا
3: تذكرني
4: فابيان
3: مشتاقين عمو
4: أمينو.
3: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
4: أوصل أفكاري.
3: نعم توصل أفكارك توصل
4: أفكارك إلى الجبال الثانية.
3: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
4: على المسائل الرياضية على مدارسة.
3: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة. ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
4: على المسائل الرياضية على مدارسة.
3: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم

0: يعيدون النظر في قرارهم, يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم, يشوفون وضعهم حالهم, لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء, ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم. فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
1: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
0: وأكثر,
1: نقدر نقول هالشكل
0: وأكثر. أكيد أكيد
1: رسالة جميلة أبونا ريان, نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
0: شكرا جزيل لكم. شكرا جزيلا.
2: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بثمن, في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: هاوي تنبسيم الحضور أخن كل أخن جزيل الشكر ست شامريتا وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين أخني وأنا ساوي سويات دين خايمة بسيميلي زريلو بسخوطة وحب قاود بين دنبنونا نبناتا باباواتا نيوماتا هاي بسيمو ديمو شكرا أخ من كل بي وهاي تنبسيمي.
2: عمو بولس دخيت
3: ينفع
2: تذكرني
3: فابيان
2: مشتاقين عمو
3: الله
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك توصل
3: أفكارك إلى الجبال الثانية.
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على المسائل الرياضية على مدارسها.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم ينتظرون هذا اللقاء ويمكن يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر
2: نقدر نقول هالشكل
4: وأكثر أكيد أكيد.
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا جزيل لكم الشكر. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بثمن في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

سبق لي خليتها قطرة غامخ قاتخ بيومنا روخي جاني من خمرنو شني ويماني كل لي ايوات ارخف وماني

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

0: هاويتون بسيم الحضوروخن كلوخن جزيل الشكر ست شامريتا وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة وبيكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين أخني ونساء وسويات دين خايمة بسيميلي زريلو بسخوطة وحب قاود بين دنبلونا نبناتا بابا واتن يوماتا هاي بسيمو ديمو شكرا لكم من كل بي وهاي بسيمي.
2: أما بولس دكيت
3: والله
2: تذكرني
3: فابيان
2: مشتاقين عمو
3: أمينوخ.
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك توصل
3: إلى الجبال الثانية
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على المسائل الرياضية على مدار الساعة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر
2: نقدر نقول الشكل
4: وأكثر أكيد أكيد.
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا لكم شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بالثمن في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.
2: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوا. يعلن نادي شباب عنكاوا الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوا. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوا، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوا. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوا الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي.

تعالي أيضحك مأسور وتبكي طليقة

0: فدوى طولك وين كان مرتيال
1: طولك سبع عيوني واذا ما شوفك

مثلك عطر شايل ومن مثلك عطر خله هيل وزعفران وراس طوف وله

عيوني من اشوفك يحترق دمي نار انا اشتعل من الجدم حد راسي تعال الدف وتحمي العسل موجود بشفافك

اطرافك ورد اصعد على قصتك ورد انزل على شفافك.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: هاويتون بسيم الحضوروخن كلوخن جزيل الشكر ست شامريتا وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين أخني ونساو سويات دين خايومة بسيمي لبس زريلو بسخوطة وحب مقاود بين دنبنونا نبناتا بابا واتن يوماتا هاي بسيمو ديمو شكرا لكم من كل بي وهاي بسيمي.
2: أما بولس دخيت
3: والله
2: تذكرني
3: فابيان
2: مشتاقين عمو
3: أمينوخ.
2: صوتك الرنان كان دائما بالاذاعه من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوه ببرامجنا. عمو بولس شنو امنيتك انت؟ امنيتك شنو عمو؟
3: اوصل افكاري.
2: نعم توصل افكارك.
3: ايه.
2: توصل افكارك
3: الجبال الثانيه.
2: ما شاء الله انت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبه وهذا
3: على المسائل الرياضيه على مدار الساعه.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم ينتظرون هذا اللقاء ويمكن ديها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم.

بهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11 صباحا وحتى 17 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة دروانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.

خوبی قدیه لیل بود شبرخ شقل شوهارا قاتی مليان تا تروان تغدا امتخ و اتلی قارا كيان اخ اخ كياني لي و دم اخ قويل الف دمي من شنة ارقب لي مالي انتي ليوما خبخ

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: هاويتم بسيم الحضوروخن كلوخن جزيل الشكر ست شامريتا وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة وبيكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين أخني ونساو سويات الدين خايمة بسيميلي زريلو بسخوطة وحب مقاود بين دنبنونا نبناتا بابا واتن يوماتا هاي بسيمو ديمو شكرا لكم كل اللي بيو هاي تنبسيمي.
2: أما بولس دكيت
3: ينفعو
2: تذكرني
3: فابيان
2: مشتاقين عمو
3: أمينو
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة ببرامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك توصل
3: أفكارك إلى الجبال الثانية
2: ثانية. ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على المسائل الرياضية على مدار الساعة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر.
2: نقدر نقول هالشكل
4: وأكثر أكيد أكيد.
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا جزيل لكم الشكر. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بالثمن في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: هاويتون بسيم الحضوروخن كلوخن جزيل الشكر ست شامريتا وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين أخني وأنا ساوي سويات دين خايمة بسيميلي زريلو بسخوطة وحب قاود بين دنا بنونا نبناتا بابا واتن يوماتن هاي بسيمو ديمو شكرا أخمو كل اللي بيو هاي تنبسيمي.
2: عمو بولس دخيت
3: تذكرني
2: فابيان مشتاقين عمو صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك
3: توصل أفكارك من الجبال الثانية
2: ثانية. ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على المسائل الرياضية على مدار الساعة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر
2: نقدر نقول هالشكل شيء
4: وأكثر أكيد أكيد.
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا جزيل لكم الشكر. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بثمن في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

0: هاوي تنبسيم الحضور أخن كل أخن جزيل الشكر ست شامريتا وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين أخني ونساء وسويات الدين خايمة بسيميلي زريلو بسخوطة وحب مقاود بين دنبنونا نبناتا باباواتا نيوماتا هاي بسيمو ديمو شكرا أخم كل بي وهاي تنبسيمي.
2: عمو بولس دخيت
3: ينفعو
2: تذكرني
3: فابيان
2: فابيان مشتاقين عمو
3: عمو
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك توصل
3: أفكارك إلى الجبال الثانية.
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على المسائل الرياضية على مدار الساعة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم ينتظرون هذا اللقاء ويمكن يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر.
2: نقدر نقول هالشكل شيء
4: وأكثر. أكيد أكيد
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا جزيل لكم الشكر. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بثمن في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

0: مع أول أصوات النهار، يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: هاويتم بسيم الحضوروخن كلوخن جزيل الشكر ست شامريطة وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين أخني ونساو سويات الدين خايومة بسيميلي زريلو بصخوطة وحب مقاود بين دنا بنونا نبناتا بابا واتن يوماتا هاي بسيمو ديمو شكرا لكم من كل بي وهاي تنبسيمي.
2: أما بولس دكيت
3: والله
2: تذكرني
3: فابيان
2: فابيان مشتاقين عمو
3: أمنو
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك توصل
3: أفكارك إلى الجبال الثانية.
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على المسائل الرياضية على مدار الساعة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر
2: نقدر نقول هالشكل
4: وأكثر أكيد أكيد.
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا لكم شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بالثمن في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران إلى الساعة 11 صباحا وحتى 17 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة دروانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني يدفرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: هاويتون بسيم الحضوروخن كلوخن جزيل الشكر ست شمريطة وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين أخني ونساو سويات دين خايومة بسيميلة زريلو بسخوطة وحب مقاود بين دنبنونا نبناتا بابا واتن يوماتا هاي بسيمو ديمو شكرا لكم كل بي وهاي بسيمي.
2: أما بولس دكيت
3: والله
2: تذكرني
3: فابيان
2: مشتاقين عمو
3: أمينوخ.
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك. توصل
3: أفكارك إلى الجبال الثانية.
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على المسائل الرياضية على مدار الساعة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر.
2: نقدر نقول هالشكل
4: وأكثر أكيد أكيد.
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا لكم. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بالثمن في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة دروانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: هاوي تنبسيم الحضور أخن كل أخن جزيل الشكر ست شامريتا وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين أخني ونساء وسويات دين خايمة بسيميلي زريلو بسخوطة وحب قاود بين دنبنونا نبناتا باباواتا نيوماتا هاي بسيمو ديمو شكرا أخ من كل بي وهاي تنبسيمي.
2: عمو بولس دخيت
3: والله
2: تذكرني
3: فابيان
2: مشتاقين عمو
3: أمينو.
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك توصل
3: أفكارك إلى الجبال الثانية.
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على المسائل الرياضية على مدار الساعة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر
2: نقدر نقول هالشكل
4: وأكثر أكيد أكيد.
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا جزيل لكم الشكر. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بثمن في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

0: هاوي تنبسيم الحضور أخن كل أخن جزيل الشكر ست شامريتا وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين أخني ونساو سويات الدين خايمة بسيميلي زريلو بسخوطة وحب قاود بين دنبنونا نبناتا باباواتا نيوماتا هاي بسيمو ديمو شكرا أخ من كل بي وهاي تنبسيمي.
2: عمو بولس دكيت
3: والله
2: تذكرني
3: فابيان
2: مشتاقين عمو
3: الله
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك توصل
3: أفكارك من الجبال الثانية
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على المسائل الرياضية على مدار الساعة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر
2: نقدر نقول الشكل شيء
4: وأكثر أكيد أكيد.
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا جزيل لكم الشكر. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بثمن في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوا الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوا للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوا 97.7

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: شقوتشي بوين شقا
1: يبرس قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقا.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا غويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: هاويتم بسيم الحضوروخن كلوخن جزيل الشكر ست شامريطة وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين أخني وأنا ساوي سويات الدين خايمة بسيميلي زريلو بصخوطة وحب مقاود بين دنبنونا نبناتن باباواتن يوماتن هاي بسيمو ديمو وشكرا أخ من كل بي وهاي بسيمي.
2: عمو بولس دكيت
3: والا
2: تذكرني
3: فابيان
2: مشتاقين عمو
3: أمينو.
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك.
3: توصل أفكارك للانجباز الثانية.
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على المسائل الرياضية على مدار الساعة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر.
2: نقدر نقول هالشكل
4: وأكثر أكيد أكيد.
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا جزيل لكم الشكر. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بثمن في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

0: aşkımız burada biter. Derdine yan tamam mı?
1: أني خرزوز مريافة كافيلو خن من راديو عنكاوا الذبذب تشو تشي بوينت شو

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

0: هاويتون بسيم الحضوروخن كلوخن جزيل الشكر ست شامريتا وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين أخني ونساء وسويات دين خايمة بسيميلي زريلو بسخوطة وحب قاود بين دنبنونا نبناتا باباواتا نيوماتا هاي بسيمو ديمو شكرا لكم كل اللي بيو هاي تنبسيمي.
2: عمو بولس دكيت
3: ينفعو
2: تذكرني
3: فابيان
2: مشتاقين عمو
3: عمرو
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك توصل
3: أفكارك إلى الجبال الثانية.
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على المسائل الرياضية على مدار الساعة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم ينتظرون هذا اللقاء ويمكن يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر.
2: نقدر نقول هالشكل
4: وأكثر أكيد أكيد.
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا جزيل لكم الشكر. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بالثمن في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

يا واحد يكون دم بارد سكتي ما جاب غلطي ما يدويش لعبي.

مطلوب مني تلاقوا رائدانا مغنبي لاون أنا همونة تلبو قربانة لدي قشوقي وان بعيناتو لدوشو برد قوباتو

0: هاوي تنبسيم الحضور أخن كل أخن. جزيل الشكر ست شامريطة وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين أخني وأنا ساوي سويات دين خايمة بسيمة لبص زريلو بصخوتة وحب مقاود بين دنبنونا نبناتا باباواتا نيوماتا هاي بسيمة وديمة وشكرا أخ من كل بي وهاي تنبسيمة.
2: عمو بولس دخيت
3: والله
2: تذكرني
3: فابيان
2: مشتاقين عمو
3: الله.
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك. توصل
3: أفكارك للانجباز الثانية.
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على المسائل الرياضية على مدار الساعة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم. فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر.
2: نقدر نقول هالشكل شيء
4: وأكثر. أكيد أكيد
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا جزيل لكم. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بثمن. في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

0: شعوتشی پوین شعو
1: يبرس قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت